عليه وسلم يعود بالعبد بالنفع والخير وما دعوري عشان فهم وما دع قرفانه محمد صلى الله عليه وسلم قواسم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو صلاة على النبي تري أسامي يقولوا قم ولد النبي قال دعك النبي أما شعراء في سمجه الرسول ما في سهب يؤدي سيئا سنبي لينا أسلام يكون جيسا النبي وكي مبابا عندك صلى الله عليه وسلم مبابا عندك ومزايا الرسول صلى الله عليه وسلم أمنا أداري مبابا النبي سيجي كل ما بسقط ده بين بس كذا تي وان شو أنا مزايا أنا أبو كل أنا بس يجاتهم بقول ده تي شو مقام الرسول أي النبي صلى الله عليه وسلم فكل ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا النبي أمهد بعد كذي شيء إني ريت بقوله شيء يقول ما بقوله شو نسقى برافعي أنا لا أكون مسرع فيه إني والله ما بعنا يوم ما بعنا شو أسمه أنا شو ما فينا النبي. Et je vois sinon à l'aider à l'hygiène.

0: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: kuma da Allah masu sauraro da fata na jin daɗin kasancewa tare da mu a madrasatul lughatul arabiyya

نستهديه ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة

الله عليه وسلم يتجع بوتسيا لسوفي أعلم بكي أتل الله وتي طرى إكاري أتي فوقان بالي أتي أيسي وعلا فون جوكو بي مدى تي إيا بوا نبي أعلم بسي سمونه حديث تي إمام مسلم تي أبوا يقول أمو يكوني وانينو يكان يوم أبا لليلي ti wọ́n lọ ka alukur'an tí wọ́n sì máa yẹ ẹ̀kọ́ di ewu láàrin ara wọn àyàfi kí mọ́sálà fi ń sàkíyàn kí ìfàbalẹ̀ ọlọ́run kọ́sọ̀kalẹ̀ kí wọ́n kọ́sọ̀kalẹ̀ sí wọn ní ààrẹ ọ̀gáṣíyàtúnu rahma kíkẹ́ ọlọ́run bó mọ̀ wá dáwó ọ̀gáfàtúnu malaika káwọn malaika náà sọ́ra ń di wọn.

المناسبه هنا سيني بالي جبرت ثمانية آيات من الكيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نتسواجو إقواتي أمبالو أتمنى با أرى باتاكي سنة نيكو كوكو أتبا وانا واجو سي باتاكي أتو أتي إقواتي مبالو رأيتي أبا باتاكي تابتن سيلي نيكواتي توتلي أمين با أرى ọ̀nà tí a lè gbà dìtẹ́ẹ̀tì àwọn àdéhùn tí ó dá bọ́yá ètò lẹ tàbí ètò jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ àwọn alágbẹ̀dẹ tí wọ́n máa rọ àdéhùn adẹ̀sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fún wa níbẹ̀ àwọn àmì wúláàrí tá a fi mọ̀ kí wọ́n máa ń ṣe àwọn tí wọ́n máa ń ṣe irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló máa ń súnmọ́ débẹ̀ àti ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ adẹ̀tún mọ́ ìṣàǹpọ̀ lórí àwọn àdéhùn dọ́yẹ́fẹ̀ ọ̀dọ́à ní báyìí ṣe bẹ̀rẹ̀ mọ́ Ele é igual ao Guamaba. Ah, o Alessio.

سياسية مسوكية. أنت ما تمارس تجبيله فعليد المطولات كل ما هو سكني كل هو دكاتي دكاتي جاكو دكاتي نفادا مريض. برأيي أمر مقدمة تيارة أقول ما من يقول ما فوري نمو مقدمة رمكو أو فوائد أتيا أو نوادر ما هو غورو أم بندل أم فاني أتي أو تو أما

عشان هو قلت ايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون وما ذلك لهم ودال جنات جلسا جوز كما ماسكين وما جوسفون ولو سيفك يوبون ولو فاس كيلو دوا كنا بقولا انت يوم فدال جنات ياتي افضل ولو بقول لي بعد كتير جو كيلو وكتير كوي او مطا àwọn mọ́tò ọkùnrin tó yẹ kó lọ sálámù tààlú àlélẹ́yìn ọlọ́run ló ní ìdí ẹni lọ jẹ́ dáhùn ẹ̀dá ìyá àwọn èèyàn àtàlùjẹun tí wọ́n pọ̀ kó lè kólè bá máa fi àṣìṣe ọlọ́run kò sì kéè sí lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan wá sí ọ̀rá sán lọ́dọ̀ ọ̀fọ́ tó bá yìí fi sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa sọ pé pé máa ń rí ọdún mẹ́rin إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولباكو جوبا اناريسيكي وباتي اغبارا ريجي دي تاري دي كوكينو كوكو تاري زانا باكو اي تاري دي جو بالي ياريكو دي اي ومن خلقت الجن عليه السلام اللي يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فرات سكينو أتنو آية نوبة pípé ọ̀rọ̀ náà bá tún sọ pé iná náà mọ́ fún ìhàyà ti dúnìyà àpẹẹrẹ ilé ayé yìí o kàmá ìhànzẹ̀ náà wọ́n mọ́ sánà ọ́dà ìgẹ́bí omi tá a sọ̀kalẹ̀ láti sánà

ربنا وقال تعالى سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقوله تعالى:

pues sí, izetzi egondezi. Badaba, nola bi, xarafintu nola bi. Iaz gandu xarafintu nola bi. Koan bere, katzi, wanda lego, guanemo, zirani, zirati ma, fuani ama, ahadiz, lato da nubwa Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hadithi akupati wa tibari. Wani hadithi badawa, amiru mu'minin, kisi Umar, بسم الله الرحمن الرحيم وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

0: الله إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
1: بانوا عبد الحديث

فاطمة خليفة خليفة رسول الله وتين جاغون وتين وتين جاغون خليفة خليفة رسول الله أرولي أرولي نسي الله صلى الله عليه وسلم

filen a ngare kwa ati kwa ati hupi kwa ati ameru ameru mwenye nama ameru mwenye kwa senti utu daje nunga tikinu nunga tiyu kwa utikwe subuhu mwenye berere ni uriere tinge ameru mwenye alako kwa ele kwa uti uge saju saju wawu kwenye jade fi uwa kwa kiyele kwete mwenye kwa uwa kuri kwa uwa awa mbababa bababa bababa bababa tubinyo baba wana nikinu abu hafs ولكن عمر ان الخطاب يكون هناك خطاب من الفيل يكون هناك فيل من عبد العزة يكون هناك عزة من رياح يكون هناك عبد الله يكون هناك كرتو يكون هناك كرتو من رزاح يكون هناك رزاي من عدي يكون هناك عدي من كعب يكون هناك كعب من لؤي يكون هناك لؤي من كيلو غالب يكون هناك بابا اكلي وكاسبي القرشي يا قريش نوا ليت مي سبيكينغ